0: دلوقتي. يلا
1: صباح الخير يا دروان.
0: صباح الخير،
1: كيفكم؟ انا لوليا مو يوليا، بالحرف اللام مو باليا.
0: لوليا،
1: اليوم قررت احكيكم معلومه.
0: ايوه،
1: تعرف ان الاسد بيخاف من صوت الديك؟
0: خبر ابيض، خبر ابيض على المعلومه الحلوه وعلى لوليا القمر. مش محتاجين سنتوره خلاص. يا لوليا صباح الفل وتوصلي بألف سلامة. مين كان بيقولك يوليا؟ طيب قوليلي قوليلي وشكيلي صباح الفل. كمان كل الأطفال اللي بيسمعونا دلوقتي والأهالي اللي بيسمعونا، أطفالكم وحشوني جدا، فسجلولي صوتهم على رقم واتساب الإذاعة وهو 050-7461-078.
2: فكر فيها.
0: أيوة نفكر بقى، نفكر، لأن أنا مش هفكر لوحدي أكتر من كده الصراحة، يعني الصراحة، وبقالي كتير ما فكرتش معك. بص، هو يبان لك ان الاجازه كانت طويله، بس صدقني انت اخويا، يعني احلف لك وملكش عليه حلفان. احلف لك ليه؟ مهم، بص، يبان ان الاجازه مثلا ثلاث اسابيع كده على بعض، بس ده علميا، لكن عمليا هي كانت اسبوع، يعني ساعتين مثلا، اللي هو العربيه وهي في الطريق مودياني للمطار. انا حاسه ان انا دلوقتي هلف وارجع على البيت، انا لسه واصله. أعتقد ده الشعور اللي بيكون حاسس بيه كل المستمعين دلوقتي لما بيسافروا أو بيرجعوا بلادهم تاني. فحمد الله على السلامة كل اللي بيسمعونا ورجعوا. بالنسبة لكل اللي بيسمعونا ورجعوا، أستاذ محمد اللي كان معايا على الطيارة اكتشفت أنه واحد من المستمعين كان قدامي في الكرسي اللي قدامي على طول. يا أستاذ محمد لو سمعني بلغني من فضلك، كلمني قولي كان شعورك إيه وإحنا الاتنين قاعدين شبكنا على جناح الطيارة. دخلت لقيت الكرسي واسع وأنا طويلة شوية، فأنا أحب تبقى قاعدة براحتي بصراحة. فدخلت لقيت الكرسي قدام واسع شوية، اتبسطت قوي، وعلى شباكين، يعني عارف الكرسي اللي بيبقى مواصطن ده، وراك شباك وجنبك شباك. أبص الشباك ده لقيت جناح الطيارة، قلت مش مشكلة، الشباك التاني فيه الأمل، الشباك التاني برضو كان جناح الطيارة، يلا مش مشكلة، بس اتبسطنا الحمد لله. فيا أستاذ محمد لو سمعني أتمنى تبلغني، هل ده فكر فيها؟ لا، إذا فكر معاك بقى في إيه؟ بص، يعني لموني وعاتبوني كتير، فأنا قلت أشوف هل في حد زيي ولا لا. أنا نزلت الأجازة، أوكي أنت في بالك أنه نازلة مصر بعد سنة تقريبا، فهلف ودور وحور وفور والحاجات دي في أجواء مصر وحواريها وشوارعها، ومش ههدى ومش هقعد في البيت. هل ده اللي أنا عملته؟ لا خالص. هل أنا أثبتت توقعك فعلا وكنت عند حسن ظنك؟ لا، أنا قعدت في البيت عملتش أي حاجة، ما عملتش اي حاجه. شوف اي حاجه هتيجي في بالك انا ما عملتهاش. انا قعدت في البيت، افلامي القديمه، كوبايات الشاي بلبن اللي بتتتالى وتتوالى عليا وانا قاعده، ولا اروع من كده. وما كانش عندي اي شغف انزل، يعني كنت بنزل هو بالعافيه عشان اقابل بس صحابي في اي كافيه كمان حوالين البيت كده، واتمنى ان حد فيهم يتصل بيا كنسل بجد. ده بالظبط كان شعوري، عايز اخرج، عايز اتبسط، عايز، لا عايز اقعد في البيت. فهل دي بتحصل معاك؟ يعني اكتشفت ان الناس نوعين في موضوع الاجازه ده. في ناس بتنزل تفضل تلف بلدها وتزور كل الاماكن اللي كانت بتخرج فيها والتفاصيل دي كلها وتتبسط وتعيش شبابها وسنها، وناس تانية زي بيقعدوا في البيت كده. فاقول لي انت مين فيهم على 7-0-8 عشان انا اتعلم منك. رضا، شوفوا، هي هقول لك، هي الاغاني الهاديه قوي دي، ها، مش مزيكتي الصباحيه، بس هي الأغنية حلوة، فاسمعها واتبسط. صباح الفل.

0: يقال إنه الحاجة أم الاختراع. إذا سألناك هلأ عن مخترعين بارزين ممكن يخطر على بالك شخصيات مثل توماس أديسون وألكسندر غراهام بيل وغيرهم كتير. بس شو بالنسبة للنساء المخترعات؟ اختراعات نسائية، بودكاست على راديو الرابعة بيضوي على أبرز اختراعات وإنجازات النساء عبر التاريخ.
1: تريد توفر بعقلية مليونير؟ مع حساب التوفير الإسلامي من بنك أبوظبي الأول أكيد تقدر. حقق معدل ربح متوقع يصل إلى 4% سنوياً، وكل 10,000 درهم توفرها شهرياً تعطيك فرص أكثر للفوز من مجموعة جوائز تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم. 3 فائزين لكل واحد فيهم 1,000,000 درهم، غير الجوائز الشهرية. هذا العرض متوافق مع أحكام الشريعة، تطبق الشروط. قدم الآن عبر bankfab.com.
2: مستعدون لمغامراتكم القادمة؟ انطلقت الآن العروض العالمية من الاتحاد للطيران. انطلقوا إلى شواطئ كراب الساحرة أو أسواق برلين الاحتفالية أو المدينة القديمة في لوكسمبورغ. احجزوا رحلتكم حتى يوم الخميس وسافروا إلى أكثر من 50 وجهة للسفر من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027. احجز الآن عبر اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: ستار سيستم وتويو تو سي بيقدموا النجمة اللبنانية ماريلين نعمان.

يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص

الكول لسه خلصانة حالا ساعة لفيروز كعادة يوم الاثنين من 7 لـ 8، فبس هكلمك كمان شوية ونشغل فيروز ولا يهمك. خبر أبيض خبر أبيض. كمان تسنيم صباح الفل. من شوية فقرة فكر فيها كنا بنسأل هل انت من الناس اللي لما بتنزل أجازتها في بلدها بتخرج كتير وبتتفسح وتعوض الوقت اللي انت ما نزلتش فيه، ولا بتقعد في البيت وتقضيه مع الأهل وبرضه بتعوض الوقت اللي انت ما شفتهمش فيه؟ فرقم آخره 11-0، بخرج وما بنامش غير 3 ساعات في اليوم. والله برافو برافو عليك. أنا فخورة على فكرة بكل الناس، رغم أن أنتوا مش زي، بس أنا فخورة بيك. كل الناس اللي بتنزل أجازتها تقضيها خروج وفسح بجد. تعرفوش حاجة، تعرفوش حاجة عن قعدة البيت وجمالها والراحة اللي أنت بتكون فيها، وأنت بترجع بقى الشعور اللي ولا حاجة وراك، وحتى الخروج ما وراكش ماكش أي حاجة. فصباح الفل. كمان مين معانا على 7-0-8؟ يا ندى صباح الفل، ورقم آخره 99-2. وعلاء موسى، يا علاء صباح الفل. فراس، يا فراس أهلا بيك، ومن أجمل أغنيات أحمد سعد وجودي بنته كده كده. يلا

0: أوسي هوم أخيراً في المنزل.
1: أوسي هوم منازل في متناول الجميع. كراسي الاسترخاء بدءا من الكراسي الكهربائية التي تسهل عملية الوقوف إلى الكراسي الدوارة التي تتيح لك تعديل وضعية الجلوس وكراسي التدليك التي تمنحك أقصى درجات الراحة. لدينا ما يناسب جميع الأذواق.
0: جريئة متألقة ومفعمة بالحياة، اجعلوا منازلكم تنبض بالحياة هذا الصيف مع مجموعة أوسي هوم الجديدة بألوانها البراقة. استمتعوا بخصومات من 25 إلى 75% في الفروع أو عبر osihomefurniture.com.
2: الحياة لا تنتظر، لذا تحتاج إلى بنك يمنحك تجربة رقمية سريعة أو دعما موثوقا، فلما يكون الاختيار شرطا ما دام الجمع بين الأمرين ممكنا. راك بانك، رقمي ذو طابع إنساني.
0: هل تبحث عن البيئة المثالية لتعليم طفلك ومستقبله؟ مع Innoventures Education نقدم المنهج الأنسب لكل طالب، من برامج البكالوريا الدولية الشاملة إلى المناهج البريطانية والأمريكية عبر شبكات مدارسنا المرموقة. أكاديمية دبي الدولية في تلال الإمارات، تاون سكوير والبرشاء، أكاديمية رافلز العالمية في أم سقيم والشارقة، مدرسة رافلز الدولية ومدرسة كوليجيت الدولية في قلب أم سقيم، بالإضافة إلى مراكز رافلز للطفولة المبكرة. سجل الآن واضمن مقعد طفلك. اتصل اليوم على 800-36765.
2: مستعدون لمغامراتكم القادمة؟ انطلقت الآن العروض العالمية من الاتحاد للطيران. انطلقوا إلى شواطئ كراب الساحرة أو أسواق برلين الاحتفالية أو المدينة القديمة في لوكسمبورغ. احجزوا رحلتكم حتى يوم الخميس وسافروا إلى أكثر من 50 وجهة للسفر من أكتوبر 2026 إلى مارس 2027. احجز الآن عبر اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
3: خطوتك الأولى نحو عالم الأعمال تبدأ مع عجمان نيو فينشرز، أحدث منطقة حرة في عجمان. رخصتك خلال ساعتين وتأشيرتك خلال 48 ساعة، وباقات تبدأ من 4888 درهم فقط. استمتع برخصة رقمية بعشرة أنشطة وخيارات دفع مرنة تناسب احتياجاتك. اتصل على 06-80-88-888 أو زر ancfz.ae.
4: تخيل راتبك يعطيك 20% زيادة، بتعزمهم على مطعم راقي؟ صار. بتحجز السفرة اللي كل مرة تأجلها؟ تم. بتاخذين اللبس اللي في خاطرك؟ أكيد. والمجوهرات بعد، أو عشاء وفيلم مع الربع؟ خلاص تم، ومع فراخ زيادة. حلو يوم راتبك يعطيك أكثر، صح؟ حول راتبك إلى بنك أبوظبي الأول واحصل على 20% استرداد نقدي، واستمتع بكل اللي تحبه وأكثر. اعرف أكثر على bankfab.com. تطبق الشروط.

0: درجة الحرارة في إمارة الشارقة دلوقتي 32 درجة مئوية، أما نسبة الرطوبة فيها 59%. منها نروح على فرانكفورت، واحدة من وجهات العربية للطيران، ودرجة الحرارة في فرانكفورت ألمانيا دلوقتي 9 درجات مئوية، أما نسبة الرطوبة فيها 89%.
1: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتباراً من 15 من ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهماً فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.